نازل افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

علقت دقني ورشيت ريحة لبست بإجري وشلحت العباية القميص المكوي وأجدى البنطلون لبست وانزرعت قدام المراية فحصت الوراق وحملت حالي وطلعت بدك تروح لوين بدك تروح لوين فيش طلعة من البيت بدك تروح لوين بدك تروح لوين في الأوضة لفيت أرنعوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليت

عرق عم بتنقل تحت خاطي الطريق قصيري بس حاسة كتير طويلة كل كل خطوة كأني مدبقة بالأرض بركي بركي أتنازل وأروح يعني خلاص طيب يا ليلى تشجعت تشجعت وصرت واصل لهون يعني